خرا الفوته يما الخريني يما الخراء يا حرام، وكل حدا بحاول بدور على كلمات وبفكر.

سامح كريم كان زمان وراه العدو في كل مكان تأخذ الأرض منأخذ السماء تخطق حواجز شجعان صواريخ المقاومة ستارلينك بطلنا نرمي حجار